صباح مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العام الإثنية تريتشوبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار سبت في 9 صباحا وظهيرة الاثنين في 12:00 ظهرا ومساء الأربعاء في 6:00 مساء. أبدأ وإياكم أولى فقراتنا الصباحية تحت عنوان ما وراء الأخبار، وتحت عنوان عرض عضلات عسكري إسرائيل جنوبي سوريا. طلعتنا الأخبار بأن إسرائيل رفعت الخميس جهيزتها العسكرية على الحدود مع سوريا بالتزامن مع تدريبات واسعة نفذتها قوات في الجولان السوري المحتل وعلى امتداد الحدود، فيما توغلت قوة إسرائيلية صباحا في ريف درعا الغربي وأقامت حاجزا مؤقتا قبل أن تنسحب. في وقت تحدث مع مصدر عسكري سوري مطلع عن تدريبات وحاكي السيناريوهات لتطور الأحداث وتنفيذ عمليات برية داخل الجنوب السوري، معتبرا أنها تحمل رسالة ضغط تهدف إلى دفع دمشق إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وتوغلت قوة عسكرية إسرائيلية نهار الخميس عبر طريق الواصل بين قريتي الجملة وصيصون في ريف درعا الغربي، وأقامت حاجزا على طريق استمر نحو نصف ساعة قبل أن تنسحب القوة في اتجاه الأراضي المحتلة، وتزامن ذلك مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء ريف درعا الشرقي. وحسب مصادر ميدانية فقد رصد بتوازي توغل إسرائيلي آخر في قرية القنيطرة. دخلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من نحو 10 سيارات إلى قرية عين زيوان، وأجرت عملية تفتيش لأحد المنازل في القرية قبل مواصلة انتشارها في المنطقة. وتأتي هذه التحركات في وقت تتزامن فيه التوغلات الإسرائيلية في ريفي دمشق، عفوا في ريفي درعا والقنيطرة، مع رفع مستوى الجاهزية العسكرية وإجراء تدريبات على الحدود، حيث أعلنت قيادة جيش الاحتلال عن تدريبات شملت منطقة الجولان السوري المحتل والحدود مع سوريا. وقال مصدر عسكري مطلع أن التدريبات الإسرائيلية التي شاركت فيها عناصر من الفرقة 211 والفرقة 280 أو 288 المدفعية انتشرت على طول الخط الفاصل مع سوريا، موضحا أن طبيعة التدريب ترتبط بمحاكاة سيناريوهات لتطور الأحداث بما في ذلك احتمال تنفيذ عمليات برية في جنوب سوريا. وحسب المصدر فإن التحركات العسكرية الإسرائيلية الحالية تمثل في جانب منها عملية عرض عضلات قد تترافق مع أصوات تحليق لطائرات وانفجارات في المنطقة باعتبارها جزءا من النشاط التدريبي. ولا يستبعد المصدر العسكري السوري أن تكون التدريبات الحالية جزء من محاولة إسرائيلية للضغط عبر إظهار القدرة والاستعداد للتصعيد، من دون أن يعني ذلك بالضرورة اتخاذ قرار فوري بشن عملية عسكرية واسعة، إذ إن طبيعة التدريبات تندرج أيضا في إطار إرسال رسائل سياسية وعسكرية إلى الجانب السوري. وبذلك تجمع إسرائيل في تحركها الأخير بين رفع الجاهزية العسكرية وتكثيف التدريبات على الحدود ومواصلة التوغلات داخل الجنوب السوري في وقت يبدو فيه المسار التفاوضي متعثرا. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفرقة 212 أكمل تمرينا فرقيا في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية بهدف زيادة الجاهزية العملية والحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. وأضافت أن التمرين تضمن استيعاب دروس القتال بجميع القطاعات ولا سيما المدفعية وطيران والهندسة. أعزائي المستمعين، في نهاية المطاف أضافت هذه المصادر أن التمرين تضمن استيعاب دروس القتال من جميع القطاعات كما ذكرنا سابقا، ولا سيما الدروس التي قال الجيش الإسرائيلي أنه استخلصها من أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 مع تركيز على استخدام قوات التأهب واستخدام النيران والقوات الخاصة. وحسب المصادر فإنه على مستوى الحركة اليومية للقوات فقد سجل نحو

90 اختراقا خلال شهر أغسطس آب الماضي. كما وثق مركز سجل لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا 267 انتهاكا ارتكبتها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية خلال شهر آب أغسطس الماضي، بينها 193 انتهاكا في محافظة القنيطرة و 36 في درعا و 63 في درعا، إضافة إلى 8 انتهاكات في ريف دمشق وانتهاكين في إدلب وانتهاك واحد في دير الزور. وقال المركز أن حصيلة آب تمثل ثاني أعلى معدل شهري للانتهاكات منذ بداية عام 2026 بعد مارس الذي سجل 321 انتهاكا عدوانيا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي. أعزائي المستمعين، بعد هذه المقالة نتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.

وعالشمس خلي حلمك يوديك ودراج فوق دراج تبنيها يوم الرجوع يوم الرجوع يوم الرجوع بلادك تلاقيك.

المستمعين الكرام إلى باقة أخرى من الأخبار الموجزة. وفي التفاصيل، أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن منذ الخميس، موصولة بالبدايات ومفتوحة على النهايات السعيدة. فضائيات السردية الفلسطينية إلى أين؟ إسرائيل تعلن السيطرة على مرتفعات علي أطاهر وتقول أنها دخلت أنفاقها. في التفاصيل أعود إليها بعد قليل. الفريق قاسد محمود: الأردن ليس شريكا في الحرب، وأن الحكومة الأردنية تحتاج إلى نظام متطور أمريكي. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: المتنمرون ضد القانون الدولي والمؤسسات الدولية سيظلون وحيدين في النهاية. استشهاد 4 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. حراك لفتح وحماس وفصائل تحضيرا للانتخابات الفلسطينية. الخبر الذي أتوقف عنده هو حتما أعلن إسرائيل ادعائها بأن أعلنت السيطرة على مرتفعات علي أطاهر وتقول أنها دخلت أنفاقها. أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الخميس سيطرته على مرتفعات علي أطاهر في جنوب لبنان ودخوله إلى أنفاقها، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم الجيش إيلا ووية. ونشرت ووية على منصة إكس صورة لقائد الفرقة 36 العميد يفتاح نوركين من داخل أحد الأنفاق المرتفعات، وهو يتحدث عن تحقيق ما وصفه بالسيطرة العملياتية على المنطقة فوق الأرض وداخل المسارات الواقعة تحتها. وأرفقت المتحدثة الصورة بتسجيل مصور دعمت فيه أن الجيش الإسرائيلي استكمل ما وصفته بتطهير البنى التحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في مرتفع علي طاهر، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرا لتحييدها. وقالت أن قوات الفرقة 26 عملت خلال الفترة الأخيرة على مسار تحت الأرض في منطقة المرتفعات الواقعة ضمن ما يسميه الجيش الإسرائيلي المنطقة الآمنة، مضيفة أن القوات حققت سيطرة عملياتية على المنطقة فوق الأرض وتحتها. وادعت ووية أن القوات الإسرائيلية طهرت المنطقة من عناصر حزب الله، مشيرة إلى مقتل عدد منهم وفرار آخرين، فيما لا تزال العمليات الهادفة إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض مستمرة. وأضافت أن الجيش سيعيد انتشاره دفاعا وفقا لتقييم الوضع بعد انتهاء النشاط العسكري. وبحسب المتحدثة فإن عناصر حزب الله الذين كانوا داخل هذه البنية التحتية كانوا يعملون على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي، زاعمة أن العمليات التي نفذتها القوات خلال الأسابيع الأخيرة حيدت القدرة على تنفيذ هذه المخططات انطلاقا من تلك المسارات. وقالت ووية أن القوات عثرت داخل البنى التحتية تحت الأرض على غرف عمليات وغرف لتخزين الوسائل القتالية ومولدات كهربائية وغرف مبيت ومرافق للاستحمام والطبخ، زاعمة أن هذه المنشآت مكنت عناصر حزب الله من إدارة القتال والمكوث فيها لفترات طويلة. ووصفت المتحدثة هذه المنشآت بأنها بنية تحتية استراتيجية بنيت على مدار عقدين، داعمة أنها مولت وخطط لها من قبل النظام الإيراني. وفي موازات إعلان السيطرة على المرتفعات، شهدت المنطقة تصعيدا ميدانيا، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طيران الإعلام اللبناني بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على مرتفع علي أطاهر، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية عبوة متفجرة على المرتفع ذاته. ويأتي ذلك في وقت كثف فيه الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، حيث فجر منازل وبنى تحتية بين بلدتي المنصوري ومجد الزون، فيما توغلت دبابة مركافة وجرافة D9
داخل بلدة المنصوري بحسب الوكالة الوطنية. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدتي حداثة ووادي بر الشعيب، وتوغلت قوة إسرائيلية في مزرعة حلتة بقضاء حاصبية. وبعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفعات عالي، أطاحت التساؤلات بشأن مسار تفاهمات الخاصة بالانسحاب من جنوب لبنان. وكان لبنان وإسرائيل قد وقعا في واشنطن في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار برعاية أمريكية تضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من الجنوب بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. وكتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد نقلت السبت عن مصدر أمني إسرائيلي أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من مرتفعات علي طاهر رغم ضغوط أمريكية لمواصلة الانسحاب. وختمت وهوية بالقول أن القوات الإسرائيلية تواصل العمل فيما تسميه المنطقة الآمنة في جنوب لبنان، وأنها لن تسمح لمنظمة حزب الله بتنفيذ مخططات ضدها، زعيمة في الوقت ذاته بأن الجيش الإسرائيلي يواصل التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مرتفعات علي طاهر في لبنان الآن لم تعد تشكل تهديدا لنا، مضيفا أن القوات الإسرائيلية قضت على أعداد كبيرة من المسلحين على حسب زعمه. وكان حزب الله قد أعلن رفضه تسليم المرتفعات إلى الجيش اللبناني مؤكدا عدم التخلي عنها. ومنذ 2 آذار 2016 يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان مخلفا أكثر من 4000 شهيد وما يزيد عن 12000 مصاب، فضلا عن نزوح أكثر من 1 مليون شخص. مستمعين الكرام، بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة نتوقف سوية مع محطة فنية.

0: أعزائي المستمعين إلى فقراتنا الإخبارية المتنوعة. الفقرة التالية هي من وحي ما كتبته
1: سايكس وبيكو اللذان رسما حدود الدول العربية وقسماها لأجزاء. أصحاب الخريطة التي ولدت 100 عام من الغضب، الرجان اللذان دمرا الشرق الأوسط قبل 100 عام بالتمام والكمال. عمل شخصان بجد ومثابرة وسرية تامة على رسم حدود جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، أو ما كان يعرف سابقا بمناطق نفوذ الدولة العثمانية. الأول إنجليزي يدعى مارك سايكس، والثاني فرنسي يدعى جورج بيكو. هذان الشخصان هما أصحاب اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة التي غيرت معالم الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. كل منهما يحمل جنسية مختلفة، يتحدث بلغة مختلفة عن الأخرى، ولم يكن أكثر المتفائلين حظا أن يتخيل ارتباط اسميهما لأكثر من 100 عام في أحد أكثر القضايا تعقيدا في الشرق الأوسط. واليوم نتعرف أكثر على هذين الاسمين اللذين رسما حدود الدول التي نحيا فيها الآن، وهذا ليس بفرط قوتهما بل لفرط ضعفنا نحن العرب. فلعل قراءة التاريخ تعلمنا كيف نقرأ المستقبل ونتعلم من أخطائنا. وقبل أن نبحر معا في حياة كل منهما، علينا أولا أن نتعرف أكثر عن المعاهدة المشؤومة التي حملت اسم كل منهم وقسمت أرض الخلافة العثمانية وبلاد العرب إلى دول متناحرة. اتفاقية سايكس بيكو والتي تعرف أيضا باسم اتفاقية القاهرة السرية أبرمت في 16 من مايو عام 1916، وهي اتفاق بين بريطانيا العظمى وفرنسا بمصادقة الإمبراطورية الروسية لتقسيم منطقة الهلال الخصيب العربية بعد تهاوي نفوذ الدولة العثمانية في هذه المنطقة، وذلك بهدف السيطرة على مستقبل هذه المنطقة لضمان نفوذهم بها والسيطرة على موارد الطاقة وممرات الملاحة والأسواق الواعدة في الشرق الأوسط. لم تكن هناك حدود مرسومة لدول معروفة شرق حدود مصر، وقد قسمت المعاهدة المنطقة، فأخذت فرنسا الجزء الأكبر من الجناح الغربي من سوريا ولبنان ومنطقة الموصل في العراق، وقد امتد نفوذ بريطانيا من طرف بلاد الشام الجنوبي متجها إلى الجانب الشرقي ليشمل

دول فرنسا وبريطانيا وروسيا لأجل تقسيم الدولة العثمانية والتي من ضمنها البلاد العربية. وقد استمرت مفاوضات اتفاقية سايكس بيكو 4 أشهر ظلت خلالهم المعاهدة سرا لا يدري بها العرب، إلى أن نشرتها الحكومة السوفيتية في روسيا بعد الثورة الشيوعية سنة 1917. وعندها سرعت بريطانيا إلى طمأنة العرب إلى أن المعاهدة أصبحت ملغاة بعد انسحاب روسيا من الحرب وانضمام العرب إلى جانب الحلفاء. أما الصهاينة فقد احتجوا عليها لدى الحكومة البريطانية على أساس أن تدويل فلسطين يتنافى وفكرة الوطن القومي اليهودي، فأكدت لهم أن التدويل هو مجرد خطوة مرحلية تكتيكية أملاها موقف فرنسا وروسيا اللتين كانت لهما مطامع عديدة أيضا في فلسطين، وأن بريطانيا ستعمل لإلغائه، وهو الأمر الذي أكده بالفعل صدور وعد بلفور الشهير بعد ذلك، والذي كان عبارة عن رسالة بعثها وزير الخارجية البريطانية آرثر بلفور إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية، يطمئنه بأنه سيعمل على توطين اليهود وإقامة وطن دائم لهم على أرض فلسطين. نبدأ مع أولهما وهو الإنجليزي مارك سايكس. ولد مارك سايكس في 16 مارس عام 1879، وكان والده السير سايكس بارون مرموق، ولكنه كان رجلا شديد البخل والقسوة، وقد تزوج من صبية مراهقة أنجبت له مارك في زواج غير سعيد انتهى بفضائح اجتماعية ومالية في المحاكم. وما أن بلغ سن المراهقة بلغت الخلافات بين والديه درجة الانفصال، فانتقلت الأم للسكن في لندن، وكانت قد أدمنت شرب الخمر ولعب القمار، ومما أدى إلى خسارة مبالغ مالية كبيرة. وقضى الصبي تلك الفترة متنقلا ومتعثرا بدراسته في معاهد داخلية، ولكن من خلال وساطات مؤثرة انضم إلى جامعة كامبريدج، ولكنه لم يستمر فيها طويلا، فقد رسب في الامتحان المبدئي بعد سنتين غير منتظمتين في الدراسة. وعلى إثر فشله في التحصيل العلمي اختار القيام برحلات استكشافية على غرار الرحالة في العصر الفيكتوري. سافر إلى فلسطين وبدأ بدراسة اللغة العربية على يد أحد أساتذة اللغات الشرقية المشهورين، ولم يقدم مارك في المدارس والجامعات التي تنقل فيها ما يثير الاهتمام، ربما غير حواديته المشوقة عن الحياة في اسطنبول والملابس العربية والتي كان يجلبها معه خلال أسفاره الطويلة. اتجه إلى الكتابة عن تجربته في الأسفار، فنشر عام 1900 كتاب خلال 5 أقاليم تركية، لكنه لم يحظى بإقبال القراء، فالتحق بالجيش البريطاني في جنوب أفريقيا حيث شارك في حرب البوير، فعاش أياما صعبة هناك رغم أنه لم يقاتل بنفسه. ولما عاد نشر باسم مستعار كتابا عن استراتيجية العسكرية، وقد وصفته إحدى الصحف بأنه أفضل ما كتب إلى اليوم من الهراء، فقد كان بالفعل كتابا سيئا جدا. نفوذه العائلي أدخله السلك الدبلوماسي البريطاني ليعمل ملحقا بمكتب الشؤون الأيرلندية ولاحقا في الممثلة البريطانية لدى السلطان العثماني، وهذه الخبرات أعطت عنه الوهم بأنه مطلع على شؤون الأقاليم العثمانية، وانتشرت سمعته في المجلس كأحد المختصين في شؤون الشرق الأوسط لكثرة أسفاره للمنطقة والكتابة عنها، حتى أطلق عليه زملاؤه في المجلس لقب الملا المجنون، وقد استغل ذلك ليدلف إلى دهاليز أصحاب القرار السياسي مدعيا خبرته وإلمامه بما يحدث في شؤون الدولة العثمانية. استمر سايكس في عرض خدماته إلى أن أثمرت تلك الجهود إثر التصاقه بمدير مكتب اللورد كيتشنر، إذ عين بمركز قيادة الجنرال السير جون ماكسويل قائد القوات العسكرية في مصر، وابتدأ نجم مارك سايكس في الصعود، خصوصا حينما عينه الوزير ممثلا له في لجنة دي بونسن. وكانت ميول سايكس في البداية مضادة لليهودية وتغلغلها، ولكنه بعد زيارته لروسيا مع بيكو حول إجراء المباحثات النهائية للاتفاقية، وبدأت ميوله تنحاز إلى الصهيونية. وفي عام 1917 اجتمع سايكس في منزل الحاخام بلندن بخمسة من زعماء الصهيونية في بريطانيا، ويمكن أن يقال عن ذلك الاجتماع أنه حفل تعميد سايكس ودخوله في فلك الصهيونية. استمر سايكس في رحلاته إلى بلاد العرب خلال الحرب، ولكن دوره بدأ بالتضاؤل نسبيا، خاصة بعد موت كيتشنر، فأصبح على هامش الأحداث بعدما كان في قلبها. ولكن ذلك لم يمنع تحركاته حتى انتهاء الحرب، حيث كانت سفرته الأخيرة متنقلا بين مصر وسوريا وفلسطين لمدة قاربت 3 أشهر، عاد على إثرها إلى بريطانيا في أواخر 1919. وقد بانت عليه علامات الإرهاق والإحباط، ولكنه بقي مصرا على الظهور في دائرة الأضواء كعادته، فسافر إلى باريس في بداية فبراير للمشاركة في مؤتمر السلام، ومات فيها لإصابته بوباء الإنفلونزا الإسبانية في 19 فبراير 1919.

عمر بلغ 39 سنة فقط، وكان قد أصيب سايكس بالمرض لدى عودته من سوريا، وقد توفي في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس أثناء حضوره مفاوضات السلام التي عقبت الحرب العالمية الأولى، ولكنه لم ينم بسلام فيما بعد. ففي عام 2007، أي بعد 90 سنة من وفاته، سمح أحفاده للأطباء بنبش جثته وفتح كفنه لأخذ عينات من بقاياه، كونه دفن بتابوت من الرصاص، إذ يعتقد أن هذا سيحفظ فيروسات النزلة الإسبانية الشبيهة بإنفلونزا الطيور بشكل ملائم للبحث العلمي. ولقيت مذكراته بعد وفاته رواجا كبيرا، ولعبت دورها كتحليل سياسي وتاريخي واجتماعي وثقافي لتلك الحقبة من الزمن. وقد كتب حفيد سايكس كتابا عن سيرة حياة جده بعنوان الرجل الذي صنع الشرق الأوسط، في محاولة جادة لتجميل سيرة الرجل. والآن ننتقل إلى الرجل الثاني في الاتفاقية أو المؤامرة، وهو جورج بيكو. ولد فرانسوا ماري جورج بيكو في باريس عام 1870. أبوه هو المؤرخ والمحامي الفرنسي جورج بيكو، وهو عضو الأكاديمية الفرنسية ومؤلف كتاب التاريخ العام للدولة. كان الأب من الاستعماريين الفرنسيين بصفته عضواً مؤسساً وناشطاً في الحزب الكولونيالي الفرنسي، وشب الابن معجباً بأبيه وتبعه بدراسة القانون ومارس مهنة المحاماة، وعمل في محكمة الاستئناف في باريس، ثم اتجه للعمل بالإدارة القانونية في وزارة الخارجية. بعدها انتقل بيكو إلى السلك الدبلوماسي، فعمل في السفارة الفرنسية في كوبنهاجن حتى عام 1901، ومنها إلى بكين بدرجة سكرتير أول إلى عام 1909، ثم إلى البرازيل، ثم بعدها نقل إلى بيروت. وكان ذلك أول عمل له في الشرق الأوسط بمنصب قنصل عام، حيث استطاع في فترة وجيزة أن يبني ويوطد علاقات قوية مميزة مع الناقمين على الحكم العثماني والحالمين بالاستقلال عنه. كان بيكو يكرس معظم اهتماماته لما ستحصل عليه فرنسا من الشرق الأوسط، ولذلك قام بتشجيع العمل السري للمثقفين العرب وتجمعاتهم التي انتشرت في باريس في بداية القرن العشرين، والعمل لانسلاخها من الحكم العثماني، كما كان يحث حكومته على أن تكون مستعدة للتدخل قبل أن يستغل الفراغ الجانب البريطاني. ولم يتوقف عند ذلك، بل بدأ بالاتصال بالحكومة اليونانية قبيل دخول تركيا الحرب بجانب ألمانيا، وعمل على إرسال 15,000 بندقية وعتاد بمليوني رصاصة إلى الميليشيات المسيحية في لبنان. دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى بجانب ألمانيا، فقطعت العلاقات الدبلوماسية مما حتم عليه المغادرة، ولكنه كان مؤمناً أن فرنسا سوف تقوم بإنزال عسكري في لبنان مباشرة والتشجيع على إعلان الثورة ضد الحكم العثماني، فغادر بيروت على أساس العودة السريعة. وإثر مغادرة بيكو بيروت انتقل إلى القاهرة، وبقي في القاهرة حتى مايو 1915، وفي أغسطس أرسل إلى لندن كسكرتير أول لإتقانه اللغة الإنجليزية، وبطلب من السفير الفرنسي فيها وبصفة مشاور لمتعلقات تاريخية وجغرافية، سوريا تبدأ العمل مع سايكس في اللجنة التي أثمرت عن المعاهدة المشؤومة سايكس بيكو، المعاهدة التي حملت اسميهما. عام 1917 رفع إلى درجة مستشار، زار خلالها الشرق الأوسط عدة مرات برفقة سايكس، متنقلا بين القاهرة والقدس ودمشق وبيروت. وبعد انتهاء الحرب رفع إلى درجة وزير مفوض، ثم عاد مندوبا ساميا في بيروت، واستمر في العمل الدبلوماسي متنقلا من بلد لبلد عام 1927، إذ بدأ إجازة مرضية طويلة الأمد استمرت حتى تقاعده في يناير 1932، وكان آنذاك قد بلغ منصب سفير، وقد عانى خلال فترات طويلة من حياته من فضائح جنسية مع عشيقات متعددات، كما وقع في إشكال مالي مع أحد الفنادق في باريس، حيث أنه كان يقيم مع عشيقته بصفة سفير فرنسي، لكنه غادر الفندق بدون أن يدفع الأجور، ما حدا بالفندق إقامة دعوة جزائية ضده، وانتشرت الفضيحة لتختتم حياته الحافلة بإثارة الجدل كزميله الإنجليزي. وتوفي جورج بيكو في 20 يونيو 1951 عن عمر بلغ 81 عاما. والآن بعد أن تعرفنا على قصة الرجلين، فلا داعي للإيضاح بأن كل منهما كان أقل شأنا من أن يحدد مصير منطقتنا العربية، ولكنهم لم يصلوا لهذه المكانة وحفر اسميهما بالتاريخ بقوة أعمالهم ومكانتهم، بل بضعفنا نحن العرب.

ابني يا مقلت عيوني، يا ابني يا فلذة كبادي، فيك ما خاب ظنوني وانت للهيجة جوادي. يا ابني موتك وانت واقف تزعر بساح الميدان، تسخر بريح العواصف، تهزأ بشط الأمان. أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان. يا ابني نحن تعودنا نرد عكرات الزمان، والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان. يا شهيد الوطن حيك، ما نسيت التراب حيك، ما انتظرت وداع بيك كنت محاصرة، ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي. قلت يا بلادي لقينا عند عينك تعشو فينا، اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادة. لما رجعوا يا بربعك وباللي صابك بلغوني، ما سألتهم كيف موتك في بطولتكم نعوني. حينها نشفت دموعي وقفت الرعش بضلوعي، قالوا مات البطل صامد ينتخب عزة ربوعي. عندها ارفعت راسي وراحت بصدر المآسي. يا ابني لقسم يا ابني في حرمة ترابك ودمك هالعطر ثيابك، افرحت يابا بنجاحك يوم حصلت الشهادة، افرحت أكثر في كفاحك في خلودك بالشهادة. يا ابن طيفك ما يفرقني في صباحي في مغيبي، يلي فيك رفعت راسي وقدمت عن الضريبة. اسمع أمك اسمع أمك عمد زغرد تصيح حيك يا حبيبي، يرحم ترابك يا غالي ما طلع فاين حليبي. يا ابني خلي الجرح يلهب، خلي جرحي من دمي تاريخ للثوار يكتب، حتى هالتاريخ يشهد انه من دمي تجدد ومن ضحايانا تعمد. تلقى شعبك كله حدك ما بهم واحد تردد، تلقى أختك تلقى عمتك تلقى أبوك وتلقى جدك، كلهم نفس المسيرة يحملوا البارود حدك عند ما تنادي بلادي ألف مرحب بالشهادة.